انا بلوتي ايه انا بلوتي سيسا سيسا اوكي ميرسي بونيير سو بال تاندي نوتو كيباديس نوتو مايسترو ويلير maintenant écoute.